0: baik dari para masyayikh, kemudian diamalkan, kemudian dicatat, kemudian disebarkan dan seterusnya. Niatkan itu. Barakallahu fikum. Kemudian labas. Harapannya juga melalui daurah ini kita berjumpa salafiyin, berjumpa saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nah, barakallahu fikum. Hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون pada sore hari ini hari Jumat 16 Muharram 1447 Hijriah kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan sesi kedua atau muhadharah kedua dari yang kemarin telah kita adakan. Majlis yang harapannya dengannya kita sedikit mengenal dan mengetahui kedudukan, kemuliaan, perjuangan, keilmuan Al-Imam Al-Muhaddith Al-Mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di mana tidak sedikit orang yang tidak mengenal beliau. Tidak sedikit pula orang-orang yang hanya mengenal namanya. Mengenal nama beliau sering disebut

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله pada hari ini hari Kamis tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para Salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka Salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insya Allah diadakannya daurah Al-Imam Al-Muzani Ar-Rabi'ah. Daurah Imam Al-Muzani di Indonesia yang keempat, yang biiznillah akan hadir para masyayikh fudala sebagaimana telah diumumkan. Salafiyun bergembira dan bergegas bersiap-siap meluangkan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk menyongsong majalis al-ilm dari para masyayikh fudala tersebut. Sehingga untuk beberapa hari ke depan nanti, para tulabul ilm, para duat, para salafiyun akan menyibukkan dirinya dengan talabul ilmi, menimba ilmu dari para masyayikh yang semoga Allah menerima amalan mereka, perjuangan mereka, dan waktu yang mereka beri.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أخواتي بالله، رحمني ورحمكن الله، kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas limpahan karunia yang terus-menerus Allah curahkan kepada kita, walaupun dalam keadaan kita masih terjatuh kepada berbagai kemaksiatan, kepada hal-hal yang keluar dari aturan Allah dan Rasul-Nya, baik disengaja ataupun tidak. Namun Allah dengan kasih sayangnya tidak kemudian memutuskan nikmatnya kepada kita semua. Maka wajib kita terus mensyukuri nikmat-nikmat tersebut yang tidak mampu kita menghitung-hitungnya. Karena nikmat begitu banyak, baik yang terkait dengan dunia kita, terlebih yang terkait dengan akhirat kita. Termasuk kemudahan kita dalam menghadiri taklim, majelis ilmu adalah merupakan nikmat yang

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya, karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis ulama, yang jika bisa saya mengungkapkan wallah, majlis ilmu, majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Ini realita yang kita rasakan sekarang. Majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Betapa tidak?

Kemudian saya juga mengomentari. Bana laka ayu al-fatan al-labib. Wa man kanat tilbatu al-haq. Aina nashaduhu. Wa wajaduhu. Naam. Aina nashuduhu. Wajad. وكان سعيه في تحري السنة والتمسك بها فيما نقلناه من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمشورة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله pada hari ini hari Kamis tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para Salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka Salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insya Allah diadakannya daurah al-imam al-muzani al-rabi'ah. Daurah al-imam al-muzani di Indonesia yang keempat yang biiznillah akan hadir para masyayikh fudala sebagaimana telah diumumkan. Salafiyun bergembira dan bergegas bersiap-siap meluangkan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk menyongsong majalis al-ilm dari para masyayikh fudala tersebut.